وقت فكان هي ان رود تيلا ملاشر واهم مشتود مهمو هيك كان تنو ترام تالا وواني كها يا مسيبو اهو كلا ويرا رتي على نو كاريري نيكو بالي ويرا وكنت مرة تنفعلا وني هيريا راتا واوي هيك كاي كها يا با نسيبو شين رومسلو

حياتو نيميرا فا 22 ورش ني 4 مينوتوس ناكلو خلنا بي بروغراما هياريتا ماشي تريل لك ليفل لو وانا هنيكلو وراني روحا باي نيكلو كان ما سمو هيانا

أيتها النميرة فافنتي دو زارشني 14 منوتوش نرجعن تلفنا خلونا مرونكو كريش تريلو يكلم ذكلا ملوكو نرجعن تبارتي لوي توا هيتي لكوي توا مسان راني مساميك يهرك أن يكون يواني نمالو يكون أولمباي ويبا ودون أفريكا أركي مليلي ونرجعن نكمل لوانا بخباي